0: بینەران و بیسرانی خۆشەویست سڵاو ئەو کاتتان باش. هەمزا ئاگوشیم لە بەرنمەیەکی تایبەتەوە پێتان دەگەمەوە. لە ماوەی ڕابردوودا دۆخی سیاسی و ئەمنی ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە شێوەیەکی بەرچاو گۆڕاوە. شەڕ و ئاڵۆزیەکانی نێوان ئێران و ئەمریکا و کاریگەریەکانی لەسەر داهاتووی کۆماری ئیسلامی پرسیاری گرنگی لەسەر چارەنووسی نەتەوەکانی ئێران بە تایبەت نەتەوەی کورد دروست کردو. لە هەمان کاتدا حیزب سیاسیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لەگەڵ پرسیاری ستراتیژی و ئامادەکاری بۆ قۆناغی دوای کۆماری ئیسلامی بەرەوڕوون. لەو چوارچێوەیەدا بەڕێز مستەفا مەولودی جێگری سکرتێری گشتی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران میوانی کوردکاناڵە و لەو دیدارە تایبەتەدا دەگەڵ بەڕێزیان وێڕای باس لە کۆمەڵێک بابەتی پەیوەندیدار بە ئێران و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هەڵوێست و ستراتیژی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لە پەیوەندی دەگەڵ ڕوودا و ئەگەرەکان و یەکریزی هێزە کوردیەکان و پرسی کورد لە چوارچێوەی جوگرافیایی ئێراندا تاوتوێ دەکەین. کاک مستەفا سڵاو، کاتت باش. زۆر زۆر سپاس لەوەی کە وەختی خۆت پێداین و بانگهێشتی ئێمەت قبوڵ کرد.
1: زۆر سپاس بۆ داوەتی ئێوەی خۆشەویست و هەروەها سپاس بۆ زەحمەتی هاوکارەکان و سڵاویش بۆ بینەرانی خۆشەویست.
0: سپاس کاک مستەفا جان. کاک مستەفا با لە لێدوان و وتووێژێکی خۆتەوە دەست پێ بکەم. جەنابتان دەگەڵ لە ڕۆژنامەی کوردستان زمانهاڵی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێراندا باستان لەوە کردووە کە شەڕی ئەمریکا و ئیسرائیل لەگەڵ ئێران شەڕی ئێمە نییە، یعنی ناچینە ناو شەڕێکەوە کە مافەکانی نەتەوەی کوردی تێدا مەسۆگەر نەبێ. بەڵام وەک دەبینین هەر دەگەڵ دەستپێکی شەڕەکەش، یعنی پێش شەڕەکەش بە درێژایی ئەو ماوەی کە و ئاڵۆزیانە هەنا بنکە و بارەگاکان و کەمپەکانی بنەماڵەکانی حیزب دیموکراتی کوردستانی ئێران لەژێر هێرشی موشەک و دڕۆنەکانی کۆماری ئیسلامیدا بوونە. باشە، ئایا هێشتان دەتوانێت بێت کە بگوترێت کە یعنی کە ئەو شەڕە بە شەڕی خۆتان نازان یا ناسن ناو ئەو شەڕەوە؟
1: زۆر سروشتیە. شەڕی ئەمریکا لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران شەڕی بزووتنەوەی کورد و شەڕی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران بوو. لەبەر ئەوەی هەدەفی شەڕەکان جیاوازە. شەڕێکی کە کورد یا حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لەگەڵ کۆماری ئیسلامیەتی لەسەر ماف و چارەنووسی خەڵکی کوردستان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە. بەڵام شەڕێکی کە ئەمریکا لەگەڵ کۆماری ئیسلامیەتی لە ڕاستی لەسەر بەرژەوەندەکانی ئەمریکایە لە منتەقەدا. پەسکەوایە مادام لەباری ئی ئامانجەوە شەڕەکانی یەکنین پەسکەوە ناتوان شەڕەکانی بێ. دووەمەن ئەم شەڕە تیکنیکە کەشی تیکنیکی شەڕی کورد، شەڕی جۆراوجۆری سیاسیە، تەشکیلاتیە، ئیعلامیە، میلیە، خەڵکی و تودەیە و لە نەهاتدا پێشمەرگانەیە. بەڵام تیکنیکی شەڕی ئەمریکا لەگەڵ شەڕی ئێران جیاوازە. بۆیە مادام ئەم شەڕە نە لە تیکنیکدا نە هەر لە هەدەفدا یەکن، پەسکەوایە شەڕی ئەمریکا دەگەڵ ئێران شەڕی کورد دەگەڵ حکومەتی ئێران نیە.
0: بەڵام باشە کە مستەفا، خۆ ئاگری ئەو شەڕە حیزبی دیموکرات و هێزە سیاسەکانی دیکەی گرتووەتەوە.
1: بەڵێ، فشاری کۆماری ئیسلامی یا شەڕی کۆماری ئیسلامی لەگەڵ خەڵکی ئێران بەگشتی و دەگەڵ خەڵکی کورد و بزووتنەوەی کورد شەڕێکە 37 ساڵ 38 ساڵە دەوامی هەیە. ئەو شەڕە تا ئێستاکانیش درێژەی هەیە. کۆماری ئیسلامی دەگەڵ کورد و دەگەڵ بزووتنەوەی کورد و دەگەڵ هێزە سیاسیەکانی کورد شەڕی هەیە. بەڵام ئەو دوو شەڕانە تێکەڵ نینە حەتا لە زمانیشدا. ئەم شەڕی ئێران دەگەڵ کوردەکان 37 ساڵە دەستی پێکردووە. شەڕی ئەمریکا و شەڕی ئێران لانی کەم بە فعلی و مەیدانی پێش 6 مانگ لەوە پێش دەستی پێکرد. بۆیە لە باری زمانیشەوە فەرقی هەیە. ئەم شەڕە مەعلومە لە زریانی شەڕی ئەمریکا لەگەڵ حکومەتی ئێراندا ئێران شەڕی بە منتەقە فرۆشت. لە نێو ئەو شەڕی کە بە منتەقەی فرۆشت وەک ببینی لە منتەقە وڵاتانی عەرەبی، منتەقەی خەلیجی و هات شەڕی بە هەرێمی کوردستان و بە تەبیعەتی هەرێمی کوردستان شەڕی لە ڕاستیدا بە هێزە سیاسیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش جارێشتکە فرۆشتەوە. دەلیلەکەی چییە؟ کۆماری ئیسلامی لە نەقشی حیزبەکان، مەخصوسەن حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران یا ناوەندی هاوپەیمانی کوردستان، ڕاستی زۆر نیگەرانە لە نەتیجەدا بۆ ئەوەی پێشگیری لە عەکسولعەمەلی هێزی پێشمەرگە لمنطقة أبكاية هيز السياسي كامكا هاد أمشري بسر حزب كاندا لباشوري كردستان سپاندو استاج زورو كم هم دريجه هي دليل كي مشخصة كوماري إسلامي لبزوت نوي كرد بقشتي ولا حركتي هيز السياسي كان لناو لناوتسو لمنطقة لروشالاتي كردستان نيجرانو دترسيه
0: بله هر وقت زنابی شد آماده بوده استا هرش کن دریجانه باشه اگه او هرشانه هر آوا پرابستینه هر آوا زیادتر بیگمان حزب دموکرات رنگ هر آوا دست وسطان دانده نیشه بویا پیم خوشم پرسم خالی برگری یا سنوری برگری لخو کردن یا لو دوخی کتیک و تو لچرینی سنوری او برگی لچویه
1: حزب دموکراتی کردستان ایران به مشخصی و اصولا به تعریف یک بزوت نوی سیاسی کل روشلاتی کردستان راستی همو رگا و رویشی چی خباتی بو دسینانی مافی خلچی کرد بو خوی برواده ببینه از جمله دفاعی مشروعی پیشمرگانه بویا لحالتی واده اگر قرار بی او دزدریج یعنی کوماری اسلامی بو سر کردستان بو سر خلچی کردستان بو سر بارگای حزب سیاسی کن بشی وی بو جوری که هیا یا جوری دی که دوامه زور طبیعیه همو خیاری بو دفاع لا بزوتنوی سیاسی کردستان لبرنپیشی بزوتنوی سیاسی کردستان ولی نهاییت دا بو دفاع لخوی لحزب کن براوی دزانون و اما لاستاو ناكريم من بلم لوشي ولا خباتك الدفاعي مشروع لقومان استفادقين بلام دم هوا بلم همو جورا خباتك ودفاعك ومقاومتك لمقابل كمال الإسلامي دا لسر ميزي كارو برنامه ايمدا هيا
0: كاك مستوى استا بلين ناوتكا يا او الوزانيك لما بيني امريكا و ایران دا داره دایل دو خیشی نشر نعاشتی ده زوری که پیان وایا بتایبت بود دو دوانه دا که گمارو کان سرطر بونه تو تنانه چند روش لوی پیش که هرشی سربازی من دید لیل امریکا و اگه ببیته هوی لاواز بونی کماری اسلامی آیا حزب دموکراتی کردستانی ایران اوی بدرفت یک دبینه با بزود نوی کل روشلاتی کردستان اگه بدر فتی دی بینه ده اگری هر آلو گره ده حزب دموکراتی کردستانی ایران چنده آماده جی هیا با بلین قوست نوی فرصت کن و با پیلوچونی آلو گره کن
1: که وادارم فشاری ای کمالایتی فشاری سیاسی فشاری هیز سیاسی کن فشاری خلچ ایران با سر حکومتی کمار اسلامی و حتی فشاری درچی ببید به هوی اوی کماری اسلامی نمینه چون تا کماری اسلامی به حیاتی سیاسی خوی ادامه ده نه خلچی ایران ده توانه آسودهی به خوی ببینه نه خلچی کردستان ده توانه به مافی سیاسی و کمالایتی خوی ببینه و نه منطقه خاورمیانه به امنیتی مطلوب که موردی پسندی منطقه بدگه بویا لراستی در روخانی کماری اسلامی به قازانجی خلچی ایرانه به قازانجی خلچی کردستانه به قازانجی امنیتی منطقه بلام لحالتش واده که فشاری خلق لسر حکومت فشاری درچی لسر حکومتی کماری اسلامی دبید به هوی اوی که کماری اسلامی لاواز به معلوم لاوازی دجمنی خلچی ایران دجمنی بزوتنوی سیاسی خلچی کردستان دجمنی امنیتی منطقهی به قازانجی ای بزوتنوی زور طبیعیه لدرفتی واده همو هیزه چی سیاسی مسئول از جمله حزب دموکراتی کردستان لو درفتانه استفاده دکا و او درفته دتوانه به قازانجی تیکوشانی خلچی کردستان و خوی به قوزیت دوار و اوش به برنامه نیه
0: هده چوارسیوی او پرسیاره در بلین پایین دکل کماری اسلامی و سرنوسی کماری اسلامی لعصان روش رابردو در اما لزمان برپرسانی امریکا و هنده کشتی نویتر من بیست که دلین ایران سی بجرده لبردستا یا گرانه و وسر میزی و تویش یا بلین اگری حل گرانه و یا کودتایشی سربازی ياخد رابرينيكي زماوري خلق لنا أخوي إيران إيوة أو أقرانا يا بلين تشوني دبين بيتان ويا كاميك لو بجاردانا لك إلا أنزام دا دينك هيا ويا رودان
1: أو أقرانا هميا محتملا بلان أقري أوي كخلشي إيران لم قابل كماري إسلامي دا دز بخباتو تيكوشانو هاتنا ميدان بكاو رابرينكا لنظر منو أقري تشي مقبول ترى والنتيجة كشي مطلوب ترى بوه هوادارم لقل أو أقرانا يشيك لأقرى كانجا بيتا بيشي أم أقرى بيكا خلشي إيران بقشتي لدجي نظامي كماري إسلامي رابره ولجي غيوي نظامي شي ديمقراطيكو خلشي بينة سركار هوادارم أم أقرى بيتا جيغا أم أقرى بقازان زي أمنيتي منطقية بقازان زي خلشي إيران بقازان زي كدو بزوتنوي كدو أما أقرى شي مقبول ترى بلام أما زور طبيعي دبي برنامه بودابني كاري بوبكي خوي بو آماده بكي تاوكوني لإحتمالي أو أقريدا نتيجة كي ببيت بنتيجة يشي مطلوب موردي فساندي خلق
0: إلا تسلمان قرار بردو دا وكو هنگاوشي أريني إما ديتمان كي هزا سياسي كاني روشلاتي كردستان لشوارسيوي هاو پيماني هزا سياسي كاني كردستاني إيران دا لدوري يكو بون نوا وأما پیشوازی چی باشی دیگر؟ بلام بدر لو هنگاوا پیتانی پیوندی هزا سیاسی که این روشلادی کردستان چون دبین و پیتان وای آیا براستی هر اوان دبسته که استاد چوارسی وی هاو پیمانیک دا کبونت وی پروژه یا پلانی کردیتر یا عملی تر هی بوزیات لیگ نزیگ بونه وان
1: من ام پرسیاره کمی که لسر اجازات وسیح تر دکن حزب ديمقراطي كردستاني إيران ولا نظرنا هر حزب يازريان إيشي سياسي كتعقيب موضوعات السياسي إيناو إيران دكا لحالتي وادا كدبيني فشال لسر رجيمي كماري إسلامي إيران هي رجيمي كماري إسلامي زربي قوري ويكوتوا لاواز بوا وإحتمالي آل غربة قوتها زور طبيعي دب برنامه رزيبك حزب ديمقراطي كردستاني إيران بو أوي لراستی دا هم بو خوی هم بو روشلاتی کردستان و هم بو ایران زور و کم بی برنامه یه چه چه حزب دیموکرات بپی پلان و برنامه چی که هیتی بازخانه چی تازه لجوی کار و تیکوشان و خباتی خوی لناخوی ولاد لچوندیتی کمک برکتن لحیز و پتانسیلی خلچی کردستان و هزکان کردو بو اوی وک خوی پی وعده به حزب چی ببرنامه تر، بمديريتي تازه تر، بچالاشي زورتر، حضوري زورتريه بي. اما وقت حزب ديمقراطي كردستان ايران. بلام حزب ديمقراطي يك مهمي يا گرنجي دي كلا روشالاتي كردستان دبينيه. اوه هزا سياسي كان وحدتي چي كاري وميدانيان هبه لو وحدتي كاري وميداني بتوانن بهمهجي ام بزوتنا والسياسي خلچه كموردي پشتواني خلچه برنا پيشي. بو اوه دقل پینس حزبی دي کا هاتو ناون دي هاو پیمانی پیکناوه او ناون دي هاو پیمانی هر وقت زنابت باسد کرد خلق پیش وازی لیه کدوه بلام اره همو کارکانی کدوه نا بلام لانی کمکی دیده چی وسیحی هیا که بلا او ناون ده دگلوه هر حزبی بو خوی دیدگاه و روانگی خوی هیا تیگیشتون و خوین نوی خوی هیا بلام لانی کمکی همه هنگ بین بو برده پیشی بزوت نویشی سیاسی که استاد درفتیشی مناسب تلو گرده بو اوی برنامه هن هیا ده هن هوی کمیسون های جورا و جوری گروپی کاری یا کار گروپی پیگ بینن تاوکونی بتوانن ام ناونده ببید با ادرس و مرکزی تا آراسته بزوت نوی سیاسی کدی بگشتی پی بکری هم دقل ایرانیان هم لروشلاتی کردستان و بو پاراسنی امنیت و همو پیوستیانی پی که و حتی بو اوی وکو زمانی سیاسی کد لدر اوی کردستانیش یعنی بخوین ریتا و تعریف بکری لهموی مهمتر قضیه کردی روشلات لروانگی ایمو بپی سیاست من برنامه من دقل ایرانی کانه لو رابطه دا حزب ديمقراط و ناوندي هاو پیماني کرده که تاوکنه دقل ناراضياني ناوخوی ايراني دقل اپوزيسيوني جورا و جوري ايراني لدروي همه هنجيب که هاو کاريب که بلکو بتوانن بيك وجيغريويتش ديمقراطيك معقول وقابل قبول بكل ايراني لايران دروسك بو اوي حزب ديمقراطي كردستاني ايران بخوشيوا دقل هيد زرياني شي سياسي ايراني نا تنشي هيا ون هيد زرياني شي سياسي مسؤول ايراني بنهاري خويدزاني بو ديالوغ دقل كساتي سياسي دقل هيز سياسي كان با يشغل كاركاني خويدزاني پس که وای دیالوگ دکل هر زریان و کسایتی چی سیاسی لروانگی حزب دموکرات و موردی قبول مطلوبه بلان دکل ام هیزانه ده چیت ناو پروشی هاو پیمانی یا هاو کاری هر ناوی چی لیبنی که اوانه به کباورن
0: باشه که اصفا بوچونه ناو پروسه و پولینی زیگمونه و دکل چوی باسی اپوزیسیونت کرد حزب دموکرات هیز مرزی چی نیه هیچ شرطی چی نیه
1: من نعلم شد بلان وكو منتر أصل من أو إيما دقل أو هيزاني هاو كاريان دكين باوريان بروخاني كمار إسلامي بي دو باوريان بزيقروي كمار إسلامي يعني زامي چي ديمقراطيك هبه كلو دا حقوقي إيرانيان تيدا بيتا دي و ما في سياسي و كومراتي خلچي كردستان تيدا منظور بكري بله اوي من وكشر داينانيم بلام وكل وكو اصل بله دقل او حزبانا هاو كاري و هاو پيماني دكين كار بكن بو روخاني كومار اسلامي و كار بكن بو زيجير كدني حكومتي چي ديموكراتيك و آزاد لإيران دا و باور يعني بما في ملي ثاني ايراني از جمله ملتي كل سواسيوي ايراني شي ازاد و ديموكراتيك ده هدي
0: اقدر فتح بدو عادين اصدر او باسي اوبوزيشن بلام بابقرين و ابو روشلاتي كردستان بدواي شورش جينادا لروشلاتي كردستان نويك بيجيشتو كا رنگخيو نوي زياوازي بروده وكان هبه و کم تریش خوب به هزا سیاسی کن دبست نوا حزب دموکراتی کردستان ایران لو ما ودا چون توانی ویتی لو نویا نیزیگ بیتو یا اوانا دنیو خوی دا بلین حلب که یا خود آراسته سیاسی که جوریگ بی که دقل او نویا بتوانی خوی بگنزین
1: یکم جناب میجو سابق و رابر دوی حزب دموکراتی کردستانی ایران دزانی حزب دموکراتی کردستانی ایران حزب چی راوستا و استانیه بلی مثلا پیش 80 سال که دامز راوا برنامه و رویشی تیکوشان و فعالیتی چون بی استاش هل سر و رفت دروا ام حزبه گورانی نوعی و جورا و جوری هم له برنامه ده هم له خوين نوي ده هم له جوري چالاكي فعاليت دهيه او والدي هاتو نسل بنسل قرآن و كتاني خلچي كردستان پيوز به حزب ديمقراط منشون باوريان وايا حزب ديمقراط لخوين نوي سياسي خوي ده حول ده بو او ما في نتوي خلچي كل روشلاتي كردستان وما في سياسي وما في كومراتي بيتا دي ولا برنامه كي ده لراستي ده خویند نوی بو همو توجو قشتکانی جامعه آیا. بلان بو حالش ممشینه برنامه حزب دموکراتی کردستان ایران ایدئال نبی. حزب دموکرات دبی بچاوی چی کلاواتر بدلی چی فراوانتر سیری خواست و ویستی شقامی کردی بتایی بد نسلی ایگنس بکا که بزانی دگل او مافا اصلی سیاسی نتویی خواسته اجتماعی کنی، خواسته فرهنگی کنی، خواسته کلتوری کنی، خواسته کمالاتی کنی چیه؟ اوانیش منظوری نظر که به نظری من حزب دموکراتی کستانان بخوشی و لو برای و موافقه هر اوی کمالی چی زور لکران و کچان پیوز به حزب دموکرات دبن به اندامی حزب دموکرات دبن به سمپاتی حزب دموکرات لو و سرچاوه دگری بویا امن نیگران یکم نیه بلای خواهی نکرده شکاف یک لنیوان حزب دموکرات و برنامه حزب دموکرات یا گنجانی او سرده مداد روز بو
0: بله حزب دموکراتی کردستانی ایران بو دهاتوی ایران باس لا سیستمی چی فیدرال و دموکرات دکا بلام اگل لداهاتو ده یعنی خلچی کردستان داوای دیاری کرنی ما فی چاره نوسی خویم بکن حزب دموکراتیک روسانیان سند پیگیری او خواسته دکه اگه برونی بمه بیلم آمانجی کوتای حزب دموکراتیک کردستان ایران فدرالیزم لسوارسیوی ایران یا ما فی حلب جاردنی هر سال نوسی که خلچی کردستان دعوی بکنی یا بیانه بی
1: یکم اگر سیدی میجوی حزب دموکراتیک کردستان ایران بکن لو روزه و کدروز و کماری کردستانی پیکنه ولدوه دا تیکوشانی سیاسی ول زمانی پهلوی دا ولدوه اجده لسلو هر ساله جیانی سیاسی دکل کماری اسلامی او خواتو بربرکانی دروش مکانی حزب دموکرات زیاوازیان تیدا دروز بوا بلام یک اصل هیا اصل وی حزب دموکراتی کردستان ایران هر وقل برنامه که ده تیده کشه بودا سینانی ما فی چاره خونوسینی خلچی کردستان لرشاداتی کردستان اما سخیدی بلام زمانی او ما فا با دابین کردنی دموکراسی لی ایران و خود مختاری لی کردستان خوین نوی بکرا و تعریف کرا و ایستا بله برچاو گرتنی شرایطی سیاسی منطقه و حریمی و ایران دا باز لوی دکره کبله یعنی دروش می حزبی دموکرات اوی کبله لچوارسی وی ایرانی چی آزادی دموکراتی چی فدرال دا کرده به مافی سیاسی خوی بگا اویش تعریفی جورا و جوره زور طبیعیه اگر هلو مرز گنجاو به اگر خواستی زور بی خلق جوری چی دی که جوری چی دی که بلا لویستو دا خوازی ملی نتویی دموکراسی کمالایتی حزبی چی سیاسی دبی توجه پیب که حزبی دموکراتی کردستان ایران لو پیونده دا حزبی که جود اگری وز اکا حال دا سنجینی معلومه اگر دروش میگ بمان هوی بی گورین با قازانجی بزوت نوی سیاسی کردو با قازانجی خلچی کردستانو بو اوی خلچی کرد پیجوازی لیبکا گزنات پیجوازی لیبکا حزب دموکراتی کردستان ایران کنگری هیو ده توانی لکنگری ده ام دروشمانه بگوره
0: بله ده اولامی پرسیاری پیشو ده زنابت باسل ده اپوزیسیونی نیو خو کرد لروانگه حزب دموکراتی کردستانی و ایران و اینی هیچ پیناسه چی زیاواز لما بینی اپوزیسیونی داره و دغلا اپوزیسیونی خو هیا حزب دموکرات چون توانی ویدی یا بلین او پرسنگل اگری او یا او نزیکایت درست بکار دغلا
1: اما دزانین لناو ایران دا تیفو خلچی جور او جور بخوین نوی جور او جور بلان بگشتی مخالفی کمار اسلامینه یعنی اگر امرو کانی فضای چی آزاد و دموکرات بیت گوره قطعاً خالچی ایران بگشتی نادله به کمار اسلامی ولی جگایوی دیهوی نظامی چی آزاد رو کراوتر دروز بی پس لروانگی ایموا همو ام کسانی مخالف کمار اسلامی دانه و او نظامه به نظام چی دموکراتیک بگوره به اپوزیسیون ساده کنجا اپوزیسیون لناو خوی ولاتا یا لدروی ولاتا بلام زور طبیعیه اپوزیسیونی ناو خو بدلایلی جورا و جور نتوانی باو جوری خو در بخوا که مثلا اپوزیسیونی در وی ولاد بناوی ملی بناوی دموکرات بناوی جمهوری خواز بناوی جریان های جورا و جوری چپی دی که کدبینی همو تیفی مختلفه خوی تعریف کربیو بلای او بلام لانی کمکی نارضایت هیچی عمومی و گشتی لیران ده هیا که ایمه او نارضایتی گشتی بزوری اگل جوره کان اگر زم اکینه و دتوانین بلین اپوزیسیونی چی با قوتی کماری اسلامی هیا بلام ممچینه او تشکل سیاسی یا رخراوی نبی که زور طبیعیه اوانی دهانه و ایرانی ده هاتو دروز کنده به فکر لا خویندنه و با او اپوزیسیونه و سازماندانو شکل دانی پیو کنه بلان بلا نهایت دا ایمه گرینجی زور با افتونی ناو خویی دا دین چون پیمان وای ام هم نظامی کماری اسلامی باشتر ناسی و هم دا توانی زورتر تأثیری لسری به با گرانی نوعی و مناسب تر
0: برز مصفا مولیدی زیگری سکرتیری گشتی حزب دموکراتی کردستانی ایران زور زور سپاس لوی که وقتی خود بودا یعنی دگل منده
1: زور سپاس با دعوتی ای و سپاس با زحمتی ها و کارکان و جاری چکش سلاو احترام بو بینرانی خوشویستی کر کنه
0: سپاس که جان از زن خوشویستان سپاس بو ایوش که تا استا چاو تن لسر کرد کنالا تا بگیش نویشی دیکه که تن خوشو مالاوه